0: يتبعني زعمي سرطة ناستي فهذا زيد بيوبوش قلنا ما بيد استرقو جواردا تسوچ ميوكا ما بزلا بللونا
1: دم مسافر يارزا.